0: سيت كيف
1: راين بي فيفر صاحبي اليوم غير هاك انا نقول لك ايه
2: ولدي لا جروندي دفنا الله مدروك